ما شاء الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. زاوية اكتفاء فايدة التجانية. لبش أخو سبباوة مولانا سير الفايدة الشيك أمزة سلمان أكبر قدما لنك بقبو مسلمي سبيا يا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ايتما وين دودو تدو يو وين سندي 30 August 2026 تيسي 15th of Rabiul الأول بيري لغمي وورو ني ناشنال أوتوبيديك أوبن فيد دومبني بوبي فادي ني ملغو فدينة الشيك أكبر قدما أمزة Salman, the spiritual father of the day. Olu balejo ni fadila to Sheikh Abdul Ghani Hamzat Salman. Lojona Baba Wagba Afakallah. Fadila to Sheikh Abdul Razak Waliola. Yo dawaleko nipa igbesi aye Nabi Muhammad. Tawa na yo shamulo re gege bi muslimi ododo lati tuko igbesi aye wa. Maulid an-Nabi ti jazawu ya tiktifau faida to tijaniya. Labi ashe Maulana Sirul Faida Sheikh Hamzat Salman Bargidoma. Tati oshu tawa ilo ma wayo. Hamariti yi. Ma'assalam.